0: حال نار تو كون تمصرين تشمان تشارك الخلاشة أبيش بوك زبي تونت كوزك بس أمني يما مماري تونت كوزك كنت كنترولا أبيش بوك تكري خلاشة من لغات تمومدرين بس فارسش بوك كوزك بفكا تود نما مماري سي بوين نيني أبيش يكال ممين نسل بسال بسال بسال بسال بسال
1: Vai tirar uma
2: medusa
1: ou uma gallina?
2: Uma
1: gallina medusa.
2: Por que você usa?
1: Não,
2: medusa.